vous écoutez Radio Aux Ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.

0: vous écoutez Radio aux Ondes sur 99.7. ستستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.
1: Ça, c'est nouveau.